كلهم كواسي شيحنا في المكين كنت عادك وتبقى عليا تالحية البيدو وتمين ما نحبوكش بس في اليوم تا سان فالنتينو ما نحبوكش بس في الجرانك سبيخ تالملين

لي نايدو شبو تانت يسناب الزوج تخبير عفر لي داكم درابين أستك شاشويت زبنو أستاسي مال هوبوكس بيس في اليوم تالاني برساريو مال هوبوكس بيس في اليوم لفير إن وليت يستا هوبوك كل يوم وعلى ديام

0: The following is the Egyptian program.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026، كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/Arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Every culture,
0: every voice,
4: every day.
0: 3ZZZ.
5: البرنامج القادم البرنامج المصري.
4: ZZZ 92.3 FM
5: على موجة 92.3 FM.

عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد متجدد لبرنامجك المفضل البرنامج المصري. مواعيد برامجنا المصرية أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة بعد الظهر، أمسيات كل أربع وخميس، يوم الأربع من أربع لخمسة، ويوم الخميس من تسعة لعشرة مساء. تليفون البرنامج المصري لأي استفسار بعد انتهاء البرنامج على 9415-1923. معكم في لقاء اليوم هايدي اسكندر، فكونوا معنا.

ونبدأ فقرات اللقاء بشخصية الأسبوع. شخصية هذا اليوم محمود بيرم التونسي. وفي بداية المقالة تقول: قلت له شقة، قال إيه يعجل بموته؟ قلت له زقة الحد فيها مخلد. قلت له لأ، هذه إحدى قصائده، ومن قصائده الأخرى حتجنن يا ناس، يا ريت يا أخوانا ما رحتش لندن ولا باريس، دي بلاد تمدين ونظافة وذوق ولطافة وحاجة تغيظ. هذا هو بيرم التونسي، والذي غنت له أم كلثوم مجموعة من روائعها الغنائية، ومنها أهل الهوى والأهات والحب كده وأنا في انتظارك وحلم وحبيبي يسعد أوقاته والأمل والأولى في الغرام وهو صحيح وغيرها كتير، فضلا عن مجموعة من الأوبريتات الغنائية بين الإذاعة والسينما والمسرح. بيرم مولود في الإسكندرية في 3 مارس 1893. اكتسب لقبه من جده لأبيه الذي كان تونسيا. ولد بيرم وعاش طفولة بائسة في حي السيالة بالأنفوشي، والتحق بكتاب الشيخ جدالله فكرهه بسبب قسوة الشيخ. أرسله والده إلى المعهد الديني في مسجد أبو العباس، فلما مات والده وهو في الرابعة انقطع عن المعهد وعاد إلى دكان أبيه وخرج من التجارة مفلسا. بدأت شهرته عندما كتب قصيدته المجلس البلدي الذي أثقل كاهل الناس بالضرائب، فبدأت شهرته وانفتحت أمامه أبواب الفن، ثم أصدر مجلة المسلة، وبعد إغلاقها أصدر مجلة الخازوق، ولم يكن حظها بأحسن من حظ المسلة. نفي إلى تونس بسبب أشعاره الساخرة من بعض أفراد الأسرة المالكة، ومن تونس سافر إلى فرنسا وعمل حمالا في ميناء مارسيليا لمدة سنتين، ثم زور جواز سفر ليعود به إلى مصر، وفيها عاود الهجوم على السلطة بقصائده اللاذعة، وألقي القبض عليه ونفي إلى فرنسا، وهناك عمل بشركة الصناعات الكيماوية، ولكنه يفصل من عمله ويواجه الجوع والتشرد. وفي 1932 يتم ترحيله لتونس، لأن السلطات الفرنسية قامت بطرد الأجانب وقررت إبعاده عن سوريا لإحدى الدول الأفريقية. وحينما كان يستقل الباخرة والتي مرت على بورسعيد، ساعده أحد الركاب في النزول منها إلى مدينة بورسعيد ويقدم التماسا إلى القصر، فيتم العفو عنه مع استقراره بشكل نهائي في مصر في عهد الملك فاروق. عمل بيرم في أخبار اليوم ثم المصري ثم لاحقا الجمهورية، وكان قد حصل على الجنسية المصرية، وفي 1960 منحه الرئيس عبد الناصر جائزة الدولة التقديرية، إلى أن توفي في 5 يناير 1961. رحم الله محمود بيرم التونسي، وإلى اللقاء في لقاءات أخرى مع شخصية الأسبوع.

سيداتي وسادتي، أسعدتم اليوم من البرنامج المصري، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء ظهيرة يوم السبت والموافق الأول من شهر أغسطس لعام 2026. أعدت النشرة وتقرأ على مسامعكم هايدي اسكندر. أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة أسبانيا، وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الأسباني استهل الاتصال بالإعراب عن إدانة بلاده للحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026 نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، مؤكدا تضامن أسبانيا حكومة وشعب مع مصر في هذا الظرف. وقد أوضح السيد الرئيس أن الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث، مشيرا إلى خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، ومؤكدا ضرورة تكاتف مصر وأسبانيا وأوروبا والمجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية الرامية إلى استعادة الاستقرار في المنطقة، وقد أعرب رئيس الوزراء الأسباني عن تقديره البالغ لهذا هذه الجهود، وتم التأكيد على أهمية التسوية السلمية للنزاعات حفاظا على السلم والأمن في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق شدد رئيس الوزراء الأسباني على ضرورة اطلاع الأمم المتحدة بدورها في وقف الحرب الدائرة، مؤكدا كذلك أهمية التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. كما أكد السيد الرئيس خلال الاتصال تضامن مصر الكامل مع أسبانيا إزاء الحرائق التي شهدتها بعض المناطق الأسبانية، مؤخرا معربا عن خالص التعازي في ضحايا تلك الأزمة وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن التعامل الأمني مع حادث دمياط تم على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن العمل بمنظومة الطوارئ والمنظومات البديلة حال دون تأثر إمدادات الغاز والوقود. وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أنه تم التعامل مع الحادث بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية، لافتا إلى أنه بدا على الفور اتخاذ إجراءات إصلاح السفينة المتضررة في دمياط مع تشغيل سفينة بديلة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح. وأضاف مدبولي أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لمعرفة مصدر المسيرة التي استهدفت السفينتين في دمياط، مؤكدا أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن. يرى سياسيون أن استهداف سفينتي ميناء دمياط كشف حنكة وقوة التعامل المصري الحكيم مع الحادث المغرض والذي يحاول جر مصر لدائرة الصراع الإقليمية، مؤكدين الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية الأمن القومي، مشيدين بشفافية الحكومة في إعلان نتائج التحقيقات الأولية وقادرين على مواجهة أي تهديدات بحسم. وفي هذا الإطار أشادت النائبة مروى حسان بكفاءة واحترافية المؤسسات الوطنية في إدارة ملف حادث تعرض سفينتين بميناء دمياط، مؤكدة أن المبادرة بنشر نتائج التحقيقات الأولية بمنتهى الوضوح والشفافية أمام الشعب المصري يجسد منهجية الدولة الحديثة في إعلاء قيمة الشفافية وتفنيد الشائعات في مهدها. وأوضحت أن المكاشفة السريعة للرأي العام أغلقت الباب تماما أمام محاولات التزييف والتشكيك، وأثبتت مجددا مدى حرص الدولة على إحاطة المواطنين بالحقائق كاملة، وهو ما يعزز حالة الثقة والمناعة القومية لدى الشارع المصري.
في حين أكد الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار أن حادث ميناء دمياط يعد نموذجا للأزمات المركبة التي تتطلب إدارة متزامنة لعدة ملفات تشمل الجوانب الأمنية واللوجستية والفنية والإعلامية، مشيرا إلى أن التعامل مع الأزمة استلزم تأمين السفينتين والحفاظ على كميات الغاز الموجودة وضمان استمرار حركة الملاحة والشحن داخل الميناء، وأن إدارة الأزمة شملت أيضا التحقيق من مصادر التهديد والتصدي للشائعات والأخبار الزائفة التي صاحبت الحادث، مؤكدا أن خلية إدارة الأزمة قدمت نموذجا ناجحا في التعامل الاحترافي مع هذا النوع من الأزمات. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، مؤكدا دعم مصر الثابت لأمن الأردن ومدينا للهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودولا عربية أخرى. وبحسب الرئاسة المصرية، أكد السيسي على الروابط التاريخية العميقة بين مصر والأردن، مشددا على أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. أدان بشدة الهجمات التي استهدفت الأردن ودول عربية مجاورة أخرى، مؤكدا دعم مصر لجميع التدابير التي اتخذتها القيادة

أردنية لحماية سيادة المملكة والحفاظ على استقرارها وحماية شعبها. كما دعا السيسي إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الإقليمية الراهنة وخفض حدة التوترات ومنع تفاقم الأوضاع، وأكد مجددا تضامن مصر مع الأردن في مواجهة الإرهاب والتطرف وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار.

ومن جانبه أعرب الملك عبد الله عن تقديره للدعم الثابت الذي تقدمه مصر للأردن، وأشاد بالتزام السيسي بالقانون الدولي وتعزيز علاقات حسن الجوار ودفع الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية وشاملة للتوترات الإقليمية المستمرة. كما ناقش الزعيمان التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مؤكدين مجددا على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تستند إلى الشرعية الدولية وحل الدولتين. وكرروا رفضهم لما وصفوه بالتصعيد الخطير لإسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، وحذروا من أعمال جماعات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدين على ضرورة منع المزيد من التصعيد الذي قد يقود الاستقرار الإقليمي. كما أكد السيسي مجددا دعم مصر للوصايا الهاشمية التاريخية للأردن على المواقع الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس، مشددا على أهمية الحفاظ على تنسيق وثيق بين القاهرة وعمان لمعالجة التحديات الإقليمية المشتركة وحماية مصالح البلدين والمنطقة ككل. حرص قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على تهنئة طلاب وطالبات الثانوية العامة الناجحين عقب إعلان النتيجة، معربا عن أمنياته لهم بالتوفيق في المرحلة الجامعية المقبلة، ومؤكدا ثقته في أن الله سيقودهم إلى الطريق الأنسب لمستقبلهم. وجه البابا تودروس تهنئة للطلاب في مستهل عظته الإسبوعية والتي ألقاها يوم الأربعاء بكنيسة قانون الإيمان في أكاديمية ماري مرقس القبطية بمركز لوجوس بادير القديس الأنبا بشوي بوادي النطرون. وقبل بدء العظة خاطب قداسة البابا الطلاب وأسرهم قائلا: نهنئ كل أولادنا الناجحين في الثانوية العامة في كل مكان ونشاركهم فرحة النجاح والتفوق، نتمنى أن يختار الله لهم طريقهم القادم. وتأتي تهنئة قداسة البابا تودروس بالتزامن مع حالة الفرحة التي تعيشها الأسر المصرية عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة في رسالة دعم وتشجيع للطلاب مع بداية مرحلة جديدة من مسيرتهم التعليمية. وأكدت كلمات قداسته أهمية النظر إلى النجاح باعتباره بداية الطريق الجديد، يتطلب الاجتهاد، الاستمرار في السعي مع التمسك بالقيم والإيمان في مختلف مراحل الحياة. وعبر البابا تودروس عن أمنياته بأن يوفق الله جميع الطلاب في اختيار تخصصاتهم الجامعية، وأن يمنحهم الحكمة في رسم مستقبلهم بما يحقق طموحاتهم ويسهم في خدمة الوطن والمجتمع. استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خططا لتوسيع الشراكات الدولية لمصر في مجال التعليم التقني وما قبل الجامعي، بما في ذلك التعاون مع إيطاليا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة بهدف تحسين التدريب المهني وتحديث المناهج الدراسية وتزويد الطلاب بالمهارات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل. وخلال اجتماع في مدينة العالمين المطلة على البحر الأبيض المتوسط مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، قال الوزير أن قطاع التعليم الفني في مصر يخدم حاليا حوالي 2.35 مليون طالب في مدرسة متخصصة، وأضاف أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من المتوقع أن يصل إلى حوالي 225 مدرسة في بداية العام الدراسي المقبل بدعم من مجموعة من الشراكات الدولية. أعلنت الرئاسة المصرية أن مصر وقعت اتفاقيات مع إيطاليا لإنشاء 100 مدرسة تقنية تطبيقية في تخصصات مختلفة ابتداء من العام الدراسي المقبل، كما سيتوسع التعاون مع ألمانيا من خلال 38 مدرسة تقنية مصرية ألمانية سيحصل خريجوها على شهادات معتمدة في ألمانيا. كما أطلع الوزير الرئيس على مراجعة الجارية للإطار التعليمي لبرنامج البكالوريا المصرية المقترح لموائمة البرنامج مع المعايير الدولية الـ IBO، والتي يتم إجراؤها بالتعاون مع منظمة البكالوريا الدولية مع الحفاظ على الهوية الوطنية. وبهذا النبأ نأتي وحضراتكم إلى ختام النشاط الإخبارية أزعناها على حضراتكم من البرنامج المصري بإذاعة 3ZZZ.

0: عزيزي المستمع، معانا على التليفون الدكتورة سهام مصطفى ومعاها معلومات حلوة وجديدة هتخصنا كلنا طبعا، أكيد أنا أولكم أكيد طبعا. أهلا بك يا دكتورة سهام في البرنامج المصري.
1: أهلا بك يا هادي.
0: أنت عندك حضرتك هتكلمين عن مقاومة الأنسولين، مظبوط كده؟
1: بالضبط.
0: اتفضلي الميكروفون معاكي.
1: الحقيقة احنا دايما نقول المرض والعلاج وكده، الاتجاه دلوقتي ان احنا ازاي نمنع حدوث الامراض او التشخيص المبكر جدا لما ظاهر من قبل المرض. ودي نقطة مهمة، احنا مش عايزين نعالج مرض، احنا عايزين نمنع المرض. فكلنا بنسمع اولي من دول، مش من دول يعني، بعد فترة بنسمع على مقاومة الانسولين وان تايب 2 دايابيتس النوع الثاني من السكر، ده مش نتيجة تقصير من البنكرياس، ده نتيجة ازياد مقاومة الانسولين في الجسم. فعايزين نتكلم على الظاهرة دي ونشوف سببها ايه، اثرها ايه، ونمنعها ازاي. فاحنا عارفين كلنا ان الانسولين بيطلع عشان يدخل السكر في الأنسجة اللي هي حساسة للإنسولين فيدخل السكر فيها. فده الوضع الطبيعي ويبقى ماشي، لكن بيحصل في بعض الناس إن الإنسولين يتعطل، لأنه هو مهم أن يدخل، وظيفته الأساسية إن هو ينظم تركيز السكر في الدم ويسهل دخول الأنسجة زي ما قلنا. وهو في نفس الوقت بيساعد في دورة الدهون في الجسم، في برضو في تصنيع البروتين في الجسم، تخزين السكر على هيئة جلوتوجين في الكبد، بيساعد في نمو الخلية، وبيساعد كمان في الالكترولايت بالانس اللي هو المينرالز اللي هي في الدم، يعني حياة وظائف كتير مش مقصورة بس على السكر. دورة الانسولين في الجسم هتمشي، الكربوهيدرات اللي احنا بناكلها هتتهضم، ولما تتهضم الهضم بيحولها الجلوكوز في الدم، يبتدي الجلوكوز يعلى في الدم، تبتدي بقى البيتا سيلز بتاعت البنكرياس دي اللي هي بتفرز الانسولين تتنبه وتبتدي تدينا الانسولين اللي هو هاي يبتدي يشتغل الدوره بتاعته ويدخل السكريات في الانسجه اللي هي حساسه له. طيب ال عايز اقول لك ايه، هيبقى نتيجه ده طبعا ان هو هيقلل الجلوكوز في الدم وهيعمل الجلوتوجين، وكمان زي ما قلنا بيساعد في دورة الدهون وفي دورة البروتينات في الجسم. طب ايه بقى حكاية الانسولين ريزيستنس؟ هيجي السكر يطلع في الدم لكن في بتبقى مقاومة للانسولين اللي طالع، فهو طلع كمية انسولين كويسة لكن الانسجة مش حساسة له كالطبيعي. فلما ده بيحصل هيحصل ايه؟ البيتا سيلز عمالة تفرز انسولين، تطلع الانسولين ما بيشتغلش بالكفاءة الاولانية، بيبتدي الكفاءة استجابة الانسجة له اضعف، يقوم البيتا سيلز تطلع اكتر وتطلع اكتر، وبرضو الحساسية بتاعت الانسجة انها تستجيب له مش موجودة، فده بيعمل ارهاق للبيتا سيلز بتاعت البنكرياس. يبقى انا بستهلك البنكرياس نتيجة المقاومة اللي هي مع البلالوجي. طيب ايه بقى اللي بيخلي الجسم بدل ما ماشي كويس يبدأ يقاوم الانسولين الطبيعي بتاعه؟ في مجموعة عوامل، الاوبيزيتي، زيادة الوزن. زيادة الوزن دي وكتر الفات في الجسم ده بيعمل ريزيستنس للانسولين، بيعمل مقاومه للانسولين. والحاجه الثانيه انفلاميشن اي التهابات في الجسم ممكن تزود، بس الكلام مش المعنى اللي احنا عارفينه، ده من جوه الانسجه بتاعت الجسم. في انا عايزه بس اختصر ما تكونش حاجات نخش في المرمى على طول. قلنا احنا زيادة الوزن، قلنا كمان وجود التهابات في الجسم، كمان لو في فاتي ليفر الكبد الدهني، الكبد الدهني ده بيساعد، هو مقاومة الانسولين بتساعد في حدوث الكبد الدهني، والكبد الدهني لما بيكون موجود بيزود في مقاومة الانسولين، الاثنين بيأثروا على بعض. في كمان ناس استعدادها الوراثي ان يجيلها مقاومة الانسولين جيناتيكالي كده، هم الجينز بتاعتهم انا مستعدل. تلاقي انت ناس في تايب 2 دايابيتس عندهم في العيله منتشر، ده دي حاجه جينيه. في كمان بعض الامراض بتشجع على مقاومه الانسولين انها تحصل، البنات والستات اللي عندهم بوليسيستيك اوفرين سندروم تكيسر مبايض، الناس اللي عندهم بعض الهرمونات مضطربه زي الكوشن سندروم، ده عباره عن زياده في افراز الغده الكظريه بيزود افراز الكورتيزون في الجسم، فده يؤدي برضه لمقاومه الانسولين. في الناس اللي عندهم اكروميجل انت عارفه الناس الطوال قوي دول نتيجه الهرمونات الجروث هرمون هرمون النمو عندهم عالي، ده برضه عندهم استعداد لمقاومه الانسولين. في كمان الناس اللي عندهم الغده الدرقيه حامله الثايرويد، الحمله دي بتشجع برضه ان يجي لهم انكريز في مقاومه الانسولين. يعني نيجي بقى ملخص، احنا عايزين نشوف بقى دي حاجات ميكانيزم، عايزين نشوف بقى ايه الحاجات اللي تخلينا نفكر ممكن يحصل مقاومه الانسولين ولازم نعالجها. اول حاجه زياده الوزن، كل الناس التخان دول عرضه ان هم يجي لهم مقاومه الانسولين، وبالذات اللي هو اللي الدهون الحشويه دي مستخدمه العربي بتبقى صعب شويه، فدي الناس اللي تلاقيهم بطنهم كرشهم كبير وبطنهم مليان سده دول عندهم استعداد كبير. الناس اللي قاعده على المكاتب وقاعده مرتاحه وما بتعملش اي مجهود دي برضو عرضه كبيره لمقاومه الانسولين. الناس اللي بتاكل سكريات كتير وكربوهيدرات كتير، المكرونه والبسكوت والكيك كل الحاجات دي هي اللي هي ريفاين كربوهيدرات، السمبل كربوهيدرات اللي بتستخدم الكومبليكيتد كربوهيدرات اللي دي سمبل دي بتطلع السكر كتير وبالتالي بتزود مقاومه الانسولين. حاجه ثانيه البور سليب، الناس اللي ما بتنامش كويس اللي بتسهر ونومها ملخبط وكده ده عرضه جدا ان يجي لها مقاومه الانسولين. التدخين كمان، شرب الكحوليات الكتير، فدول اهم ريسك فاكتورز. يعني الاشخاص ده حاجه في ايدك، الحاجات اللي احنا بنعملها غلط.
0: اسلوب الحياه، اسلوب الحياه غلط كله.
1: اسلوب الحياه تقريبا تقدر تقول اسلوب الحياه. طيب في امراض احنا قلنا الكوشنج والبتاع، في تاثيره احنا قلنا البتاع. في كمان بعض الأدوية ممكن انها تعمل لي مقاومه انسولين، ده زي ايه اللي احنا قلنا الكورتيزون، الكوشن اللي بيعمل كورتيزون عالي بيعمل، لو قلنا عيان بياخد كورتيزون كتير، يعني عارفه في بعض الناس في الارثرايتس او امراض معينه بياخدوا الكورتيزون كتير، فدول عرضه لانهم يجي لهم مقاومه انسولين فياخدوا بالهم من النقطه دي. وبعدين في بعض الادويه انتي سايكوتيك او في دي ميديكيشن ده هتبقى منك للدكتور يقدر ان هو
0: يغيرها
1: يقول لك اذا كان ده بيعمل او لا. في كمان السن، كل ما احنا كبرنا في السن كل مقاومه الانسولين بتاعتنا
0: بتقل
1: عرضه ان نزيد تجي لنا مقاومه الانسولين. طيب احنا بقى نفكر في مقاومه الانسولين امتى؟ لو بصيتي لقيت الوزن عمال بيزيد، انا ما فيش اي اعراض، الاعراض هتبقى بسيطه قوي، الوزن بيزيد بالذات عند البطن، تلاقي البطن بقى الفات بتاعها عالي، تتعبي بعد كل اكله، بس بعد الاكل الواحد كده بقى مرخرخ قوي. عندك رغبه جامده تاكلي سكر، عايزه ما تبطليش تاكلي سكر. ليه؟ لانه الانسولين مش شغال في جسمك، فبالتالي عايزه مش حاسس بان السكر عالي،
0: عاوز حاجه حلوه، حاجه حلوه
1: تتاكل. فالانسولين عايزه سكر، رغم السكر حوليه بس عشان مقاومة الانسولين مش قادر يدخل الخليه، فكريفنج للسكر. تيجي تنزلي الوزن ما بينزلش، عندنا عماله بعمل تفكري في مقاومه الانسولين. دايما جعانه برضو تفكري في مقاومه الانسولين، وطبعا ان السكر عالي في الدم ده برضو مظهر من مظهر. في حاجه تانية تلفت النظر، انك بيحصل بيجمنتيشن، بيحصل تصبغات في الرقبه وتحت الابطين وفي الجراين، عارفه عند تانيه الفخذ كده. لو الواحد لقى ان المناطق دي بتغمق يفكر في مقاومه الانسولين. ممكن السكين تاجز اللي هو عارفه لما تلاقي جلده كده صغيره طالعه، عارفه دي
0: اللي هي الزوايد اللحميه؟
1: زوايد لحميه كده. لما تكتر عندك الزوايد اللحميه دي تبتدي تفكري في
0: مقاومه
1: الانسولين. يعني دي حاجات ما بتخطرش على بالنا، لكن لا دي حاجات مظاهر لو اكتشفت دي قولي انا عايز اعمل تيست. طيب اعملي فحوصات في فحص دم او الباقي، لو شفتي اي مظهر من المظاهر اللي قلنا عليها دي بتعمل فاست جلوكوز، جلوكوز صائم، نعمل جلوكوز تراكمي، بنعمل انسولين صائم مش بس الجلوكوز. تشوفي نسبه الانسولين دايما بيبقى مرتبط بالدهون، نعمل الكوليسترول والدهون، وكمان نشوف وظائف الكبد، لأن احتمال ان الكبد بدأ يبقى كبد دهني. وفي بعد حاجة بقى التانية متخصصة دي بتاعت المعمل برضو بتتعمل. طيب افرض ان احنا حصل التقامة الانسولين، ده هيأثر بقى على الجسم في ايه؟ زي ما قلنا البيتا سيل اللي هي بتفرز الانسولين هتزيد افرازها لغايه ما تبقى مرهقه، وممكن بقى ما تبقاش قادره تقاوم، تبدا تعمل اكتر من كده، ويبتدي يظهر على الشخص السكر، يعني بستهل سلكت البيتا سيلز بتاعته. يجي على الكبد، هنبص ان نلاقي بسبب الكبد ال بسبب مقاومه الانسولين بيتكون في الدهون، وده بيسبب لنا الكبد الدهني نان الكهوليك. انت عارفه اللي بيشرب خمره بيعمل كبد دهني، لكن كبد سيروزز يعني بيبتدي بشويه دهون بسيطه وبعدين تزيد، وممكن توصل لتليف كبدي، ده الكبد الدهني ممكن يتقدم، وده من غير الالكول. يعني دايما الحاجات دي كنا كلنا زمان نقول ده سبب كحوليات، لا، اذا مقاومه الانسولين اهملت وابتدى الكبد يتعطل ويبقى كبد دهني ممكن يوصل لغايه التليف. فبيجي اثر على المصل في ايه؟ على العضلات. بيبقى دلوقتي احنا قلنا الانسولين بيدخل السكر جوه العضله عشان تستعملها، فلما الانسولين ما بيعملش بيبقى في مقاومه ومش مدخل السكر، بتدوس تلاقي العضلات بتتعبي دايما تعبانه، تيجي تعملي اكسرسايز مش قادره تعملي كتير لان العضلات مش واخده السكر كفايه اللي شغلها. نيجي على الدهون، هو بيدخل في دوره الدهون هنلاقي ان الدهون بدات تزيد في بتتحلل وتبقى، يعني بدل ما بيحاول الاكسس شوجر لدهون السكر زي الدهون بيبتدي يبقى في زياده في الدم، يعني نيجي كوليسترول ساعات مع مقاومه الانسولين دي بتساعد ان الدهون تعلى في الدم.

0: تأثيره إيه بقى على أعضاء الجسم؟ اللي بيأثر على الجدار المبطن للأوعية الدموية، ويعمل فيها بعض الالتهابات، وبيشجع على تصلب الشرايين، يزود تصلب الشرايين في الجسم. بيجي على الهارت، على القلب، برضه بيأثر على الكوروناري ارتريز، الكوروناري اللي هو الأوعية الدموية اللي مغذية القلب. ودي ممكن بقى التروما دي تأثرت، انت عارفة ممكن يحصل اسكيميا، يقل الدم اللي رايح للقلب، ممكن يوصل لغاية سكتة قلبية لأنه قاعد، كتر السكر الموجود والحاجات دي في الدم بتتأثر عليهم وتعمل دامج يتطور مع الوقت. طب بتأثر كمان ايه على المخ؟ لما بيبقى في مقاومة انسولين والسكر عالي والدنيا ملخبطة كده، بيبتدي الواحد ينسى، الاستيعاب مش قوي، ما بيبقاش المخ متظبط زي ما كل حاجة ماشية كويس، وبيبقى في عرضة ان يحصل له الديمنشيا او الالزايمر ديزيز، لدرجة ده مجازا يعني، هو لم يثبت يعني، ما حطوش كاسم، بيسموا دلوقتي الالزايمر تايب 3 دايابيتس، النوع الثالث من السكر. احنا قلنا مقاومة الانسولين بتعمل النوع الثاني من السكر. بيقول الالزايمر ده النوع الثالث من السكر، لانه له علاقة بمقاومة الانسولين وله علاقة بالسكر. بس ده مش اسم علمي، لكن مجازا كده اللي ده علاقته بال مقاومة الانسولين كده سموه التسمية دي. ففي علاقة وشيكة بين ان يبقى في مقاومة الانسولين ويزيد السكر في الدم وما يروحش الانسجة، لان المخ بيتغذى على السكر.
1: طبعا
0: فده بيأثر فيه.
1: طب هل ادوية الكوليسترول تعمل كده؟ بتعمل يعني بتفقد الميموري او الذاكرة او بتنسي؟
0: هو
1: ده اللي اسمعه، انا ما اعرفش صح ولا غلط.
0: لا، هو بيقولك ان هو البرين عايز فات، تمام. ففي ناس بتقول لك لا، الدمج احنا دايما اي دواء بنديه بنحسب الفايده والضرر. الفايده بتاعت ادويه الكوليسترول بالنسبه لكل اعضاء الجسم احسن من حكايه اللي هي التاثير شويه في الذاكره.
1: اوكي.
0: وده مش ملحوظ يعني، لكن انت لو عندك دهون كتيره خلاص ضيعت الدمج. لا، اي واحد عنده كوليسترول عالي وعنده عرضه لاي حاجه لازم يستمر على الجرعات اللي وصفها للطبيب. لا يتهاون في هذا. دي مهمه قوي، ما حدش وقف دواء الكوليسترول دكتور قال له ياخده. اقول لك تاثيره ايه كمان، تاثيره على الكلى. لما بيأثر على الكلى ممكن يعمل ضغط، انت عارفه اسكيميا في الكلى بتزود الضغط. كمان هو بيأثر على الأعصاب، وبيأثر على، انت عارفة السكر بيأثر على الكلى، فهو eventually بيأثر على الفانكشن بتاع الكلى، ويعني يديكي كلمة زيز مش هنخش في تفاصيلها. لكن زي ما السكر بيأثر على الكلى، برضو مقاومة الأنسولين بتبقى على بسيطة بتزيد، لأن هو لو زاد هيقلب بسكر. يعني مقاومة الانسولين دي بداية، ده بري دايابيتك، دي مرحلة ما قبل السكر. طيب المضاعفات زي ما قلنا يقلب بسكر، لأنه بيأثر على الأوعية الدموية، هو بيعمل ضغط، لأنه بيأثر على الفات ميتابوليزم، تحركة الفات في الجسم، فهيعمل يزود الدهون في الدم، هيزود الدهون في الكبد. تأثيره على شرايين القلب، ممكن يعمل هارت أتاك، يعمل حتى تكي سكتة قلبية. نفس الحكاية، بيأثر على الأوعية الدموية في المخ ويمكن يعمل سكتة دماغية. قلنا بيأثر على الكلى، فيعمل بالتدريج كرونيك كيدني ديزيز، يعني مش بقى مرة واحدة بيقفل الكلى، يفضل يعمل دامج في الكلى تدريجي لغاية ممكن يوصل لرينال فيلير،
1: الغسيل
0: خالص. هو كمان بيبقى مرتبط بالسيس، بيزود السيس. لو تلاقي واحده اوبيز تخينه قوي وبتاع، تبص تلاقي مع مقاومه الانسولين بيحصل اكياس في المبايض، ودي بتاثر على الخلفه، يعني ممكن ان هو ما يخلي الست عقيمه، ما تقدرش تعمل بالتدريج حسب التاثير. كمان وجوده مع السمنه مع كده بيعمل سليب اوستراكتيف، سليب ابني، انت عارفه لما الواحد ينام يشخر لا يشخر وما يبقاش بيتنفس كويس للأبناء. كمان لقوا فيها علاقة بينه وبعض أنواع الكانسر. يعني شوفي ده تمييز مين. له علاقة بالكانسر كولون والكانسر بريست الثدي والكانسر بتاع جدار الرحم. في علاقة لقوها زيادة، لو نسبة الأمراض دي زيادة مع الإنسولين لما بيبقى في مقاومة إنسولين. طيب احنا بقى شفنا الجانب المظلم، عايزين نجي نشوف الجانب الكويس. هل الموضوع مقاومة الإنسولين ده نقدر نوقفه ونقدر نعالجه؟ يس. ممكن جدا يرجع الجسم زي ما هو إذا اتلحق بدري، وإذا احنا عملنا الحاجات اللي هنقول عليها دلوقتي واستمرينا نعملها وعملها لايف ستايل. فأول حاجة لازم الوزن يبقى مناسب، لازم ينزل أي سمين ينزل وزنه خلاص. وبعدين لازم يعمل رياضة مستمرة، يعني ياخد مثلا
1: يمشي كل يوم مثلا
0: نص ساعة أو يعني لو نص ساعة
1: 15 دقيقة مثلا
0: يا ممكن لو نص ساعة مثلا 4-5 مرات في الأسبوع، مش ضروري كل يوم. يعمل كمان الريزيست تريننج، يعني يعمل حاجات فيها دفع وكده ويشيل أوزان بسيطة، الحاجات دي كلها تتعمل. ليه بقى الاكسرسايز دي مهمة؟ لأن زي ما الإنسولين بياخد السكر من الدم ويدخله العضلات، ممكن الاكسرسايز ده يعمل نفس العمل بتاع الإنسولين من غير وجوده. يعني الاكسرسايز ممكن يدخل السكر جوه العضلات. تصوري؟ يعني لو أنت الإنسولين عندك مش شغال كويس، لما بتروحي أنت تعمل رياضة بيقوم بعمل الإنسولين، يوم يسحب السكر من الدم ويروح يحطه جوه العضلة رغم عدم مشاركة الإنسولين في هذا العمل. فالإكسرسايز ده very very important إن يتعمل. الحاجة التانية إن الواحد يأكل كويس. فيأكل كويس إزاي؟ هنقول إيه الحاجات اللي كتر منها. بيقولك الميديترينيان دايت ده من أحسن الحاجات، يعني عارفة الأكل اللي هو بالأوليف أويل وطريقة أكلنا الميديترينيان باتباع دي كويس.
1: سلطات خضار تاخدي
0: هاي فايبر فود، ده الحاجات اللي فيها الياف الخضار والالياف. تاخدي من اوحش الحاجات العيش بتاعنا الحلو ده العيش والمكرونه الحلوه. لازم تستعملي الهول جرين الحبه الكامله، ما تستعمليش الدقيق
1: الابيض
0: اللي هو الابيض. ليه؟ احنا خلقنا ربنا وخلق معانا الحبه الكامله، احنا اللي لعبنا فيها وخلاها ريفاين وخليناها بقى مكرونه وباستا وبسكت ومش عارف ايه. فالحاجات دي لا، نعمل الهول جرين. في على فكره عيش حلو قوي قوي، خبز حلو جدا بالهول جرين، انا بحبه، بيبقى طعمه احلى كمان من التنش
1: اللي هو السن العيش السن.
0: لا عارفه الهول جرين انت تروحي تلاقي العمحية شايفاها تشتريه من السوبر ماركت، تلاقي القمح كده باين فيه.
1: هو العيش بالحبوب، العيش بالحبوب
0: بالحبوب بالحبوب بالهول جرين. طبعا الخضروات عشان الالياف والخضروات بوجه عام، الفواكه مش العصاير، الفاكهه كامله تاكليها مش تاكلي
1: بس عصرها. مش كل الفاكهه يمكن السكر. عشان السكر فيها سكر، في بعض الفواكه يمكن فيها سكر.
0: في مثلا مانجا وبتاع باعتدال. يعني اذا كان عندك سكر، لكن اذا انت ما عندكيش سكر بتاكلي وبتعملي رياضه، ده انا بتكلم ازاي توقفي الانسولين التراكمي. لكن انت لازم، ما احنا قلنا لازم تتفادي السكر، السكريات دي هتتفاديها. تاكلي بقى كمان البقوليات حلوه قوي، السمك حلوه قوي، استعملي الاوليف اويل. خدي بالك ده حلو قوي، والنطس المكسرات. الساتوريتد فات الزبده ممكن تاكليها بس بجزء بسيط، يعني ما تروحيش تاخدي الدهون المصنعه
1: المهدرجه.
0: فاكره المارجرين المهدرجه دي؟ لا. كل ده مش حلو، يعني المارجرين والحاجات دي لا، فتاخدي
1: السمنه الطبيعيه، السمنه الطبيعيه بتاعتنا او السمنه
0: الطبيعيه
1: او الاوليف اويل.
0: السمنه الطبيعيه بتاعتنا باعتدال بحاجه بسيطه.
1: طب فاضل فاضل لنا 4 دقائق.
0: طب 4 دقائق هنعمل بقى تمنعي ايه؟ اللي تقللي منه جدا السكريات زي ما قلنا، البروسيسد فود كمان، الحاجات اللي هي مصنعه.
1: اه لا دي وحشه قوي، كل العالم بياكل منها.
0: كل ده تبعدي عنه، ده تبعدي عنه. وريفايند كربوهيدرات اللي هي الدقيق والباستا والحاجات دي، والدهون المشبعه ليميتد ما توقفيهاش لكن تتعمل قليله. بعد كده اهم حاجه كمان النوم. النوم ده مهم جدا جدا في الميتابوليزم بتاعك. تنامي اتليست جود سليب من 7 لـ9 ساعات. كمان الستريس مانجمنت، احنا قلنا ده بيجي في زياده الكورتيزون، الستريس والقلق وكل ده بيزود الكورتيزون. ابعدي عن المشاكل، وممكن تعملي تمرينات كده تكالمي داون. الحاجه الثانيه السموكينج، السجاير تتمنع. طيب احنا دلوقتي قلنا ايه الحاجات عشان نتفادى تحصلتها. طب افرض ان انا عندي بقى تراكمي، هعمل ايه؟ اول حاجه هغير اللايف ستايل بتاعي، وهعمله زي ما قلنا هنعمل ايه، الاكل والنوم ومنع التدخين، كل الحاجات دي تتعمل. طيب في ميديكيشن؟ يس في ميديكيشن ممكن تتاخد، يعني سالوم اللي هو الميتفورمين، وفي ادويه تانية، في دواء تاني جديد ممكن يستعمل، ده هتاخديه بارشاد الطبيب.
1: اوكي
0: طيب النتيجه ايه؟ بنقول انه ده ممكن يتلاشى تماما وترجعي طبيعيه 100%، لو عرفنا نتدارك تداركه في المراحل الاولانيه. طب افرض ان هو كان زايد وكده، هنقلل من خطورته ونقلل من تقدمه. فالنتيجه ان احنا فهمنا ايه هو مقاومه الانسولين، فهمنا انه مهم جدا جدا ان احنا نمنع حدوثه، وان لم نمنع حدوثه احنا عرفنا ايه الاعراض المبكره له، وايه اللي يلفت نظرنا ان احنا ندور على مقاومه الانسولين ونبتدي نعمل كل التغييرات في حياتنا.
1: ألف شكر يا دكتورة سيام، أنت يعني أفدتينا فوق ما نتوقع. ألف شكر يا دكتورة. لا بصراحة. Thank you very much. Appreciate that anyway. You have a good time. Thank you حبيب.
0: Thank you. سلام.
1: Bye bye.
0: سلام. Bye bye.